الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. فنرجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.